0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti yang dimaklumkan di awal tadi, 3.30 minit petang, kita akan bersama-sama rancangan Ad-Din. Hari ini kita bersama dengan bahagia Ustazah Maimunah Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan meneruskan pengajian kita. Tapi sebelum itu, kita persilakan bahagia Ustazah untuk bacaan doa. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita berkati majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. آمين. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. آمين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك.